0: semakin mempererat ukhuwah di antara kita, semakin mempersatukan hati-hati kita, semakin menjadikan hati-hati kita lembut terhadap saudara kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dakwah kita, dakwah yang mubarakah, dakwah yang senantiasa terhubung dengan para ulama, dengan para masyayikh, tidak dengan pengakuan semata, namun dengan amalan nyata, duduk bersimpuh di hadapan para masyayikh. Ini nikmat yang begitu besar, ayuhal ikhwatu fillah. Demikian kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الفرنسية الرابعة، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، pada malam hari ini kita berada insyaallah pada malam ke-22 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita berkumpul di masjid ini, di Masjid Ali bin Abi Talib, di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember, yang semoga Allah selalu menjaganya dan Allah jauhkan darinya segala fitan dan syar. Untuk membahas salah satu pembahasan penting dalam dunia dakwah, yang mana pembahasan ini kita beri tema untuk silsilah yang pertama dengan judul "Mengapa Kita Membantah dan Akan Terus Membantah Asatidzah Jumhur". Kita akan kemukakan sejumlah sebab kenapa ini harus dilakukan dan terus akan dilakukan biiznillahi ta'ala. Pertama, secara umum dan secara global,